0: لوديتور يسوس كريستوس، المجد ليسوع المسيح. هنا إذاعة الفاتيكان. مستمعين الأحباء، تحية طيبة من القسم العربي في إذاعة الفاتيكان. ننقل إليكم برنامجنا العربي اليومي حول نشاطات البابا والكرسي الرسولي وأخبار الكنيسة حول العالم. يمكنكم الاستماع إلى برامجنا والاطلاع على آخر الأنباء عبر الإنترنت على الموقع vaticannews.va.
1: تلا قداسة البابا اللون الرابع عشر ظهر يوم الأحد صلاة التبشير الملائكي مع المؤمنين والحجاج المحتشدين في ساحة القديس بطرس. وقبل الصلاة ألقى الأب الأقدس كلمة قال فيها: يضعنا إنجيل هذا الأحد أمام سؤال يسائل كل واحد منا في مسيرة إيمانه: من هو يسوع حقا بالنسبة لي؟ طبعا الأب الأقدس يقول: من الرواية الإنجيلية نفهم كم من أن هذا السؤال حاسم لخبرة التلمذ. ففي الواقع، وعلى الرغم من أن الرسل الاثني عشر كانوا قد شاركوا المعلم الكثير من حياته ورسالته، فإن يسوع لم يشأ أن يفترض بديها أنهم يعرفونه حقا وأنهم فهموا سر ملكوت الله. لذلك وبعد أن سأل عن آراء الناس فيه توجه إليهم مباشرة: ومن أنا في قولكم أنتم؟ أضاف الحبر الأعظم يقول: أيها الإخوة والأخوات، إنها محطة أساسية لتلاميذ كل زمان ولكل واحد منا. فالإيمان في الواقع لا يعطى لنا مرة واحدة وإلى الأبد، بل على العكس، نحن بحاجة دائمة لإعادة اكتشاف وجه المسيح وإنجيله وللتعمق في رسالته وتجديد خيارات حياتنا لتكون متسقة مع ما نعلنه ونعترف به، متغلبين على تجربة الاعتقاد بأن نعرف كل شيء ونجعل من الإيمان مجرد عادة. طبعا الأبو الأقدس يقول: إن السؤال الذي يطرح علينا كل يوم، من هو يسوع بالنسبة لي وما هو معنى حضوره في حياتي، يبرز بشكل خاص في الصلاة وعندما نتأمل في الإنجيل، ولكن أيضا عندما نجد أنفسنا أمام جراح واحتياجات الإخوة أو في العلاقات والحالات التي تسائل ضميرنا أكثر من غيرها. وفي ساحة حياتنا باختصار، يمكننا أن نتحقق مما إذا كان الرب يسوع بالنسبة لنا هو مجرد شخصية عظيمة في التاريخ قالت وفعلت أمورا مهمة، أو أنه مسيح الله، ذاك الذي أرسل ليدخلنا في محبة الآب ويحول حياتنا والعالم الذي نعيش فيه. أضاف الحبر الأعظم يقول:

هو الرب بالنسبة لي؟ هل أعرفه حقا؟ ماذا يطلب مني إنجيله اليوم؟ ما هي الخطوات والخيارات التي ينبغي علي اتخاذها؟ وخلص الباب الأول الرابع عشر إلى القول لنطلب من العذراء مريم التي كانت تبحث في قلبها عن إرادة الله من خلال ابنها أن ترشدنا دائما في مسيرة الإيمان. في ختام زيارته الرعوية إلى سان مارينو وريميني، ترأس قداسة البابا لاون الرابع عشر القداس الإلهي عند الساعة السادسة والنصف مساء في مرفأ ريميني. وللمناسبة ألقى الأبو الأقدس عزة قال فيها: يسعدني جدا أن أترأس هذا الاحتفال الإفخارستي معكم ومن أجلكم يا كنيسة ريميني، وأقوم بذلك في ختام يوم حافل زرت خلاله جمهورية سان مارينو وملتقى الصداقة بين الشعوب. والآن بينما ندخل في يوم الرب، إنها اللحظة لنحتفل بالسر الذي يعطي معنى لكل شيء، وهو قمة ونبع كل عمل رعوي لنا. تابع الأبو الأقدس يقول في الإنجيل الذي سمعناه، يسأل يسوع تلاميذه: من أنا في قولكم أنتم؟ فيجيب بطرس باسم الجميع: أنت المسيح ابن الله الحي. ونحن أيضا بعد 2000 عام مدعوون لتجديد إعلان الإيمان نفسه. نحن هنا لأننا نؤمن بأن يسوع هو المسيح ابن الآب الأزلي المكرس والمرسل إلى العالم ليخدم ويفدي بنفسه جماعة الناس. نعم أيها الأعزاء، في كلمات بطرس ندرك الحقيقة التي تملأنا فرحا ورجاء، ونجد الطريق الذي يؤدي إلى الحياة، طريق الله الذي يضع نفسه في خدمة الإنسان، والمعلم الذي ينحني ليغسل أقدام التلاميذ، والراعي الذي يضحي بنفسه من أجل رعيته. وفي هذا الضوء ننظر إلى التصرف يسوع عندما سلم المفاتيح لبطرس، لأن السلطة في الكنيسة وعلى جميع المستويات هي الخدمة. أضاف الحبر الأعظم يقول: إن البابا والأساقفة والكهنة والشمامسة مدعوون قبل غيرهم ليعيشها بهذه الطريقة، وإليهم يجب أن ينضم شعب الله بأكمله، كل واحد بحسب دعوته الخاصة. وقد شهد لذلك بشكل رائع بينكم خادم الله الأب أوريستي بنزي، الذي كان يقول: إن دعوتنا تتلخص في أن نسمح لأنفسنا بأن تتشبه بالمسيح الفقير وبالمسيح الخادم وبالمسيح الذي يكفر عن خطيئة العالم وبالمسيح الإنسان والإله المتجسد الذي يعيش بيننا في شكل من المشاركة المباشرة انطلاقا من الأخيرين. إن رسالة الربط والحل في الكنيسة في الواقع، إذا كانت من جهة تتعلق بدور الذين باسم الرب هم مدعوون لممارسة السلطة، فهي من جهة أخرى تصف أسلوبا ومهمة تشمل كل معمد، وهي معانقة ولم شمل واستقبال وتحرير ومغفرة واعتناق كل من هو أسير للخطيئة وعواقبها، جاعلين من أنفسنا وكلاء صالحين وحكماء على الخيور التي يأتمننا الله عليها لكي يتضافر كل شيء في المحبة من أجل خير الجميع. تابع الأبو الأقدس يقول في القراءة الأولى، تحدث إلينا النبي أشعيا عن شبنا، وهو مسؤول ائتمنه الملك حزقيا على مشروع كبير للتجديد الديني والأخلاقي والاجتماعي في أورشليم ومملكة يهوذا. ولكن بسبب الطموح والجشع بدأ هذا الرجل القوي يسيء استخدام السلطة الممنوحة له، فجمع الثروات لنفسه ولمحيطه من الأصدقاء والأقارب وتسلط على الناس. لقد نسي أن الشيء الأكثر أهمية في المغامرة التي أشركه فيها سيده لم يكن الوسائل الاقتصادية والسلطة، بل فرصة النهوض بالخير العام للمجتمع بأكمله من خلالها. ولهذا السبب عزل وأوكلت مهمته إلى الياقيم، رجل نزيه وحر من القيود، راسخ في استقامته كوتد مغروس في مكان أمين. بحسب كلمات النبي إن الرسالة واضحة، كل ما نحن عليه وما نملكه هو عطية من الله أؤتمن عليها لكي نكون بين يديه بعضنا لبعض أدوات خلاص في الحق والعدل، انطلاقا من الأماكن والأشخاص الذي نعيش ونعمل معهم كل يوم، لنلتفت بقلب كبير ومفتوح إلى العالم أجمع. أضاف الحبر الأعظم يقول يحدثنا القديس بولس في القراءة الثانية عن مقاصد الله ويقول أنها لا تسبر، ليس لتعقيد أفكاره بل لعظمة محبته التي تفوق كل قدراتنا وتوقعاتنا، إذ يقول الرسول كل شيء منه وبه وإليه، فالله بسيط لأنه محبة خالصة. يدعونا نحن أيضا لنحب بقلب يشبه قلبه، ونجعل طرقنا تتوافق مع طرقه وأفكارنا مع أفكاره. إن قيم النزاهة والمجانية والعطف هذه هي معروفة بكونها عزيزة على أهل إقليم رومانيا الصريحين وذوي الطباع المرحة والجديين والمتضامنين، وتشهد على ذلك الأمثلة الكثيرة للقديسين والطوباويين الذين ولدوا هنا ومارسوا المحبة وعاشوا الإنجيل

0: حتى الاستشهاد في بعض الأحيان. ويؤكد ذلك أيضا الالتزام الذي لا يزال ينبض في مختلف الهيئات الكنسية في الرعاية والعائلات وفي العمل الكاثوليكي وفي مختلف الحركات والجمعيات وفي أعمال المساعدة والتنشئة المسيحية. وبالتأكيد بسبب هذه الغنى أيضا، بالإضافة إلى الجمال الطبيعي والفني للساحل الأدرياتيكي والداخل، يأتي الكثير من الأشخاص من أجزاء كثيرة من إيطاليا والعالم إلى هنا كل عام لقضاء عطلاتهم. وفي هذا الصدد أود أن أشجعكم على الاستمرار في الالتزام الذي تسعون من خلاله إلى جعل هذا الإقليم مضيافا ليس فقط للراحة والترفيه بل للروح أيضا. إن القديس يوحنا بولس الثاني في زيارته إلى هنا منذ سنوات طويلة إذ تحدث عن هذه الدعوة وأكد أن الاستراحة لا تعني أن ينفصل المرء عن نفسه، بل بالحري كما قال: الاستراحة تعني أن يلتقي المرء بذاته ويتصالح مع أعماقه. تابع لابولقدس يقول: إن العالم الذي نعيش فيه يقدم أشكالا عديدة من التسلية، لكن بعضها يؤدي إلى التشتت والخراب بدلا من العودة إلى الذات الحقيقية، ويترك فراغا في القلب. هناك من يسميها هروبا، وكأن الحياة العادية هي سجن يجب الفرار منه، لكن نعلم أن المكان الحقيقي الذي نجد فيه الراحة ونلتقي فيه بالله لنلتقي حقا ببعضنا البعض ليس في الخارج وسط الفوضى، بل داخلنا وفي أعماق الروح. وكجماعة مسيحية نحن مدعوون بطريقة خاصة إلى تنمية هذه الخبرة ونقلها في الانفتاح والضيافة الشخصية وعلى مستوى الهيكليات وفي العناية والخشوع داخل الكنائس وفي الاستعداد للمساعدة والمحبة، هذا سواء تجاه من يبحث عن وقت استراحة مستحق بعد سنة من العمل، أو تجاه من يطلب وهو مجروح في الجسد والروح الملجأ والطعام والمساعدة بعيدا عن أرضه. وختم البابا الأول الرابع عشر عزته بالقول: لقد كتب أسقفكم في رسالة إلى الأبرشية إن الصلاة والوحدة والإصغاء والشجاعة والبساطة والامتنان والجمال تود أن تشير إلى مواقف حاضرة دائما في كل تفصيل من تفاصيل الحياة. أيها الأخوة والأخوات الأعزاء، بينما أعيد تقديم هذه الدعوة الهامة لكم جميعا لتأملكم والتزامكم، أشكركم مرة أخرى على حسن استقبالكم ومشاركتكم المليئة بالإيمان والفرح، وأوكلكم إلى شفاعة مريم الكلية القداسة والقديس جاودنسيوس وقديسيكم الشفعاء.
1: في إطار زيارته إلى جمهورية سان مارينو ومدينة ريميني، توجه البابا لون الرابع عشر بعد ظهر السبت إلى كاتدرائية المدينة الإيطالية، حيث كان له لقاء مع المرضى والفقراء وذوي الإعاقات. ألقى الحبر الأعظم على الحاضرين تحية أعرب في مستهلها عن بالغ الشكر لأسقف ريميني ولهيئة كاريتاس المحلية على تنظيم هذا اللقاء، كما وجه الشكر إلى جميع المشاركين على استجابتهم لهذه الدعوة، وقال إن اللقاء يعقد في كاتدرائية ريميني، مؤكدا أن الحاضرين فيها هم في بيتهم، لأن السيد المسيح عندما كان يلتقي بالمرضى أو الأشخاص ذوي الإعاقة أو الفقراء كان يستقبلهم ويضعهم في مركز الاهتمام ليشفيهم ويعيد إليهم حياة تليق بكرامتهم. وأوضح أن الرب كان يظهر للجميع علامات محبة الله ورحمته اللامتناهية، مشيرا إلى أن الأشخاص الذين كانوا يشفون ويستعيدون قوتهم على يد المسيح كانوا في كثير من الأحيان يتبعونه وينضمون إلى جماعة تلاميذه. وأضاف لون الرابع عشر أن المؤمنين مدعوون لأن يسلكوا الطريق نفسه وأن يتركوا المسيح يشفيهم ويغفر لهم ويقودهم إلى التوبة، كما لابد أن يسيروا معا داخل كنيسته وهي الجماعة التي أسسها المسيح من أجل إيصال إنجيل انتصاره على الخطيئة والموت إلى الجميع. في ختام تحيته عبر البابا لون الرابع عشر عن امتنانه للمشاركين في هذا اللقاء، مشجعا إياهم على مواصلة اتباع الرب دائما والمشاركة بصورة فاعلة في حياة الكنيسة سواء في الرعاية أو الجمعيات أو أماكن الاستقبال والخدمة، حيث يتعلم الإنسان ويختبر أن الله الآب عظيم في محبته وأن البشر جميعا أبناؤه وإخوة فيما بينهم. وشاء البابا لون الرابع عشر أن يختم لقاءه هذا بصلاة الأبانة التي علمها الرب لتلاميذه.
2: من إنجيل ربنا يسوع المسيح للقديس متى. في ذلك الزمان لما وصل يسوع إلى نواحي قيصرية فيليبوس، سأل تلاميذه: من ابن الإنسان في قول الناس؟ فقالوا: بعضهم يقول هو يوحنا المعمدان، وبعضهم يقول هو إيليا، وغيرهم يقول هو إرميا أو أحد الأنبياء. فقال لهم: ومن أنا في قولكم أنتم؟ فأجاب سمعان بطرس: أنت المسيح ابن الله الحي. فأجابه يسوع: طوبى لك يا سمعان ابن يونا، فليس اللحم والدم كشفا لك هذا، بل أبي الذي في السماوات. وأنا أقول لك: أنت صخر، وعلى الصخر هذا سأبني كنيستي، فلن يقوى عليها سلطان الموت. وسأعطيك مفاتيح ملكوت السماوات، فما ربطته في الأرض ربط في السماوات، وما حللته في الأرض حل في السماوات. ثم أوصى تلاميذه بألا يخبر أحدا بأنه المسيح. توجه لترجية هذا الأحد إلينا نحن المسيحيين، ولكن في الوقت عينه إلى كل رجل وامرأة، السؤال المزدوج الذي طرحه يسوع يوما على تلاميذه. ففي البدء سأل: ماذا يقول الناس عن ابن الإنسان؟ فأجابه أنه بالنسبة إلى البعض هو يوحنا المعمدان وقد عاد إلى الحياة، وبالنسبة إلى آخرين إيليا وإرميا أو أحد الأنبياء. وعندما سأل الرب الاثني عشرة مباشرة: وأنتم من تقولون أني أنا هو؟ وعندها باسم الجميع فتح بطرس فاه بزخم وقرار: أنت المسيح ابن الله الحي. إنه اعتراف إيمان رسمي ما انفكت الكنيسة تكرره منذ ذلك الحين. ونحن اليوم أيضا نريد أن نعلن بقناعة داخلية: نعم يا يسوع، أنت هو المسيح ابن الله الحي. نقوم باعتراف الإيمان هذا واعين أن المسيح هو الكنز الحق الذي يستحق أن نضحي بكل شيء من أجله، والصديق الذي لا يتخلى عنا أبدا لأنه يعرف انتظار قلوبنا الأعمق. يسوع هو ابن الله الحي، المسيح الموعود الذي جاء إلى الأرض لكي يقدم للبشرية الخلاص، ولكي يروي العطش إلى الحياة والحب الموجود في كل كائن بشري. كم من المنافع تستطيع البشرية أن تحصدها لو تقبلت هذه البشارة التي تحمل في طياتها الفرح والسلام: أنت المسيح ابن الله الحي. أجاب يسوع على اعتراف إيمان بطرس الملهم بالقول: أنت الصخر، وعلى هذه الصخرة سأبني بيعتي، وأبواب الجحيم لن تقوى عليها، لك أعطي مفاتيح ملكوت السماوات. إنها المرة الأولى التي تحدث فيها يسوع عن الكنيسة التي تتضمن رسالتها تحقيق مشروع الله العظيم الرامي إلى جميع البشرية بأسرها في عائلة واحدة في المسيح. لقد آمن بطرس بحب المسيح له، وآمن بحلمه لأن يكون أفضل من العلماء والفريسيين. تبع بطرس حلمه في أن يكون يسوع هو الملك المنتظر، لذلك سيكون رد يسوع على مستوى هذا الحلم. فقال يسوع له: إنك لست بلحم ودم في حلمك، لأنك لم تستند إلى المحسوس، فالمحسوس لا يدل على أنني المسيح ابن الله الحي، لكنك صدقت قلبك، صدقت ما قد وضعه أبي في السماوات في قلبك. أحب يسوع أن يكرم بطرس ويرد له الأجر. أحب يسوع أن يتحقق حلم بطرس أيضا، وقد قال لبطرس: أنت الصخرة، وعلى هذه الصخرة أبني كنيستي. يبني يسوع حلمه الشخصي على حلم بطرس، ويهبه حلما جديدا وأفقا أوسع. سواء كان بطرس أم غيره من الأنبياء، فهم يشرعون في مسيرة شخصية مع الله، لأنهم في وقت من الأوقات آمنوا بمن يحبهم وصدقوا نظرته إليهم. لأن من يحب الآخر يستطيع وحده أن يرى صورته الحقيقية، فما الحب إلا الله هو شعاع تخترق به عين المحب قلب المحبوب لتكشف فيه صورة الله التي في داخل كل واحد منا. في هذه المسيرة نحن مدعوون لأن نعي صورة الله فينا، هذه الصورة الرائعة، صورة الكمال والقداسة. وعندما يحب الله كنيسته يقدسها، لأنه يرى في قلبها قداسته. فالكنيسة هي جماعة المؤمنين الذين يؤمنون بأن الله خلقهم على صورته في قلب كل واحد من جماعتها صورة الله الكاملة. لكن للأسف هذه الصورة تغطيها طبقات وطبقات، وتكاد أن تغطيها بكليتها. فمنذ صغرنا نخاف هذه الصورة المشوهة عن الله، صورة إله الواجب والفرد: افعل كذا ليحبك الله، ولا تفعل كذا لكي يستمر الله في حبه لك. ويتقمص أهلنا هذا الدور: اسمع الكلام لكي نحبك، لا تفعل هذا الأمر فنغضب منك ولن نحبك. وبذلك تزرع فينا حقيقة زائفة مفادها أن صورتنا سيئة للغاية، وعلينا بالتالي أن نقوم دوما بمجهود جبار كي نكون مقبولين. لذلك نغرق في مستنقع التمثيل والرياء، ونحاول ونجهد أن نخبئ ما نعتقد أنه صورتنا الحقيقية وهي بشعة لكي نكون محبوبين ومقبولين، ونفقد الإيمان بأن الله يحب فينا صورتنا الحقيقية. وسيبقى هذا الإيمان مفقودا ما لم يأتي هذا الحب الله مجددا ويخترق هذه الطبقات العفنة ليكشف لنا عن هذه الصورة المنسية، هذه الصورة الكاملة.

0: يبدأ أمين سر دولة حاضرة الفاتيكان للعلاقات مع الدول والمنظمات الدولية رئيس الأساقفة بول ريتشارد جالاجر يبدأ يوم غد الاثنين زيارة إلى العاصمة الروسية موسكو، تستمر حتى 28 من الشهر الجاري في مهمة تجمع بين البعد الدبلوماسي والبعد الكنسي في ظل مرحلة بالغة الصعوبة تشهدها العلاقات الدولية. يتضمن برنامج الزيارة سلسلة من اللقاءات التي سيعقدها جالاجر مع مسؤولين في السلطات الروسية، إلى جانب لقاءات مع ممثلي بطريركية موسكو وكذلك مع أساقفة وأعضاء الجالية الكاثوليكية في روسيا. وتؤكد هذه اللقاءات رغبة الكرسي الرسولي في مواصلة نهج الحوار، بما في ذلك الحوار المسكوني مع الكنيسة الأرثوذكسية الروسية. تأتي زيارة رئيس الأساقفة جالاجر إلى موسكو بعد نحو 5 سنوات من زياراته السابقة التي جرت في تشرين 2 نوفمبر من العام 2021، وقد التقى حينها المسؤول الفاتيكاني رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميسوتشين ووزير الخارجية سيرجي لافروف، إضافة إلى المسؤول السابق عن العلاقات الخارجية في بطريركية موسكو المتروبوليت هيلاريون ألفييف. ومنذ ذلك العام يتولى المتروبوليت أنطونيو سيفروك مسؤولية هذا القسم في البطريركية. على المستوى الكنسي سيلتقي رئيس الأساقفة جالاجر خلال الزيارة أساقفة وممثلين عن الجماعة الكاثوليكية المحلية، كما سيترأس القداس الإلهي وسيعقد لقاءات مع الكهنة والرهبان والراهبات. تشكل الكنيسة الكاثوليكية في روسيا أقلية دينية موزعة جغرافيا على مساحة شاسعة، وتضم 4 أبرشيات رئيسية هي أبرشية أم الله في موسكو وأبرشيات ساراتوف، نوفوسيبريك وإيركوتسك.
1: في حديث إلى وسائل الاتصالات الفاتيكانية، توقف الأب إبراهيم فلتس من حراسة الأرض المقدسة عند الأوضاع في الضفة الغربية وما يتعرض إليه سكانها وخاصة من قبل المستوطنين، وبدأ مذكرا بتجديد البابا لون 14 بعد تلاوة صلاة التبشير الملائكي الأحد المنصرم 16 من آب أغسطس، نداءه من أجل إيقاف العنف ضد السكان المدنيين في الضفة الغربية. وتحدث الأب فلتس عن قيام المستوطنين بالاعتداء على الأشخاص بل وحتى قتلهم وحرق الأراضي وخاصة كروم الزيتون، كما ويقومون بقتل المواشي أو سرقتها. وأضاف أنه قد تلقى اتصالات من أشخاص اضطروا إلى ترك أراضيهم، وتابع أنه كان يسمع صوت بكاء الأطفال وتألم المسنين، وأمام هذا كله لم تسمح إسرائيل لسيارات الإسعاف الفلسطينية بحمل المرضى ممن هم في حالات خطيرة إلى المستشفيات، كما وأشار إلى ما يفرض على حركة الأشخاص من تقييد. وتوقف في هذا السياق عند نشاط المدارس الكاثوليكية، فأشار إلى أن هذه المدارس لن تتمكن من بدء العام الدراسي في الأول من أيلول سبتمبر إن لم يتم الحصول على تصريح من إسرائيل. وتحدث الأب الفرنسيسكاني عن وجود 15 مدرسة مسيحية في القدس الشرقية يدرس فيها 170 على الأقل من المعلمين الذين يأتون من الضفة الغربية والذين كانوا يحصلون على التصريح بالمجيء من بيت لحم ورام الله والخليل ونابلس، إلا أن إسرائيل قد أوقفت منح التصاريح منذ 20 من تموز يوليو، وبدون هؤلاء المعلمين لن تتمكن المدارس المسيحية من فتح أبوابها في الأول من أيلول سبتمبر. وجهت الكنيسة في المكسيك نداء قويا إلى الحكومة تطالبها فيه بالاعتراف بوضوح بالأزمة الناتجة عن حالات كثيرة من النزوح القسري في البلاد وأيضا أن توفر إطارا قانونيا للحماية المتكاملة لضحايا هذه الظاهرة. جاء هذا في بيان يحمل توقيع عدد كبير من الأساقفة والمنظمات الكنسية صدر قبل أيام بعنوان بيتنا هو أرضنا وقلبنا، وذلك في ختام لقاء عقد في ولاية تشياباس لمجموعة من القادة الاجتماعيين والدينيين. وذكر الموقعون عليه أن نشاط استخراج المعادن وفقدان الأراضي الجماعية والعنف هي بعض أسباب ظاهرة النزوح القسري في مناطق مختلفة يعيش فيها السكان الأصليون والأفرومكسيكيون. وأمام هذا الواقع يطالب البيان الحكومة بالعمل بحزم لمواجهة ما وصفه بهيمنة إجرامية على أراضينا تواصل إجبار السكان على الفرار، حيث يتعرضون إلى العنف ويتم التحريض على التفرقة والانقسام وإجبار الشباب على توزيع المخدرات وتعاطيها، هذا إلى جانب القيام بأفعال أخرى غير قانونية. وسلط الموقعون على البيان الضوء من جهة أخرى على انتشار التهديد والتخويف واختفاء الأشخاص وأيضا الإتجار بالبشر وعمليات القتل. هناك بالتالي حاجة قصوى إلى وضع أدوات قانونية ومؤسساتية وتأسيس إطار قانوني وسياسي لحماية الجماعات الأصلية والأفرومكسيكية.
2: بهذا نأتي إلى ختام نشرتنا الإخبارية قدمناها لكم من إذاعة الفاتيكان. لاوديتور يسوس كريستوس.

0: لوديتور يسوس كريستوس، المجد ليسوع المسيح. هنا إذاعة الفاتيكان. مستمعين الأحباء، تحية طيبة من القسم العربي في إذاعة الفاتيكان. ننقل إليكم برنامجنا العربي اليومي حول نشاطات البابا والكرسي الرسولي وأخبار الكنيسة حول العالم. يمكنكم الاستماع إلى برامجنا والاطلاع على آخر الأنباء عبر الإنترنت على الموقع vaticannews.va.
1: استقبل البابا لون 14 ظهر اليوم أعضاء مؤسسة مارسوديتو من توليدو الإسبانية العاملة في مجال مساعدة الأشخاص ذوي الإعاقات الذهنية وعائلاتهم، وأعرب الأب الأقدس في بداية كلمته إليهم عن سعادته لاستقبالهم خلال حجهم لشكر الله على خصوبة السنوات 45 لمؤسستهم، وأضاف أنه يتحد معهم في الاحتفال الخاص هذا ويسأل الرب أن يواصل مباركة ما يقومون به من عمل. وتبع قداسة البابا متحدثا عن عمل أعضاء المؤسسة واصفا إياه بواجب صعب يتضمن الكثير من العمل المختبئ الذي لا يراه أحد والذي الله وحده سيكافئكم عليه، عمل يمكن من خلاله اكتشاف في وجه كل شخص يسوع المسيح ذاته. ووصل الحبر الأعظم قائلا لضيوفه إنهم من خلال التزامهم هذا يطبقون كلمات يسوع حسب ما يروي لنا الإنجيل: الحق أقول لكم، كلما صنعتم شيئا من ذلك لواحد من إخوة هؤلاء الصغار فلي قد صنعتموه. وأضاف البابا أن القدرة على التعرف في حياة من هم أكثر ضعفا وهشاشة على نظرة المسيح الذي يسائلنا أمر يجعلنا نكبر كمجتمع إنساني ومسيحي. تحدث البابا لون 14 بعد ذلك عن القيم التي تميز أسلوب أعضاء المؤسسة في القرب من واقع الأشخاص المعانين من إعاقات ذهنية، فأشار إلى التضامن والدفاع عن الكرامة البشرية والدمج الشامل. وأضاف الأب الأقدس قائلا لضيوفه إنهم بفضل هذا قد تمكنوا من الحصول على دعم تمثيل مؤسساتي كبير يرافقنا اليوم في هذا اللقاء، مانحين هكذا شهادة للالتزام إزاء نشاطكم وإزاء الخير العام. أراد قداسة البابا بعد ذلك شكر الله على حدس الأب مارسيلينو كاساس بوينتي الذي وقبل أكثر من 4 عقود فعل ما كان يبدو حلما والذي نراه اليوم واقعا، وهو أنه لا تترك بمفردها أي عائلة لديها أشخاص يعانون من إعاقات ذهنية. وأضاف الأب الأقدس أن مؤسسة مارسوديتو يمكنها اليوم أن تفخر ببلوغها أشخاصا كثر، جاعلة واقعا ما توفرت لدي فرصة التذكير به خلال زيارتي المؤخرة إلى إسبانيا، قال البابا، وذلك في إشارة إلى حديثه عن أن محبة المسيح تدفعنا نحو أخوتنا، وأن المحبة والاهتمام اللذين نستجيب بهما لدوافعه هما البرهان على إيماننا. وفي ختام كلمته إلى أعضاء مؤسسة مارسوديتو من توليدو الإسبانية الذين استقبلهم اليوم 24 أغسطس، أوكل البابا لون 14 ضيوفه إلى الحماية الأمومية لمريم كلية القداسة كي ترافقهم في رسالتهم، وتضرع قداسته كي تعضدنا مريم العذراء في اللحظات الأكثر صعوبة وتوجه نظرتنا دائما نحو الرب كي تتمكن مؤسستكم من مواصلة كونها مرجعا حقيقيا كنسيا واجتماعيا. بارككم الرب، ختم قداسة البابا.
2: استقبل قداسة البابا لون 14 ظهر اليوم 2 في القصر الرسولي بالفاتيكان الأبرشية العسكرية البرتغالية، وللمناسبة وجه الأب الأقدس كلمة رحب بها بضيوفه وقال: لقد أتيتم إلى روما ومعكم جاءت بمعنى ما باقي عناصر وحداتكم، وفي معرض ترحيبي بكم أمد تحياتي إلى جميع أفراد الجيش والقوات الجوية والبحرية والحرس الوطني الجمهوري وقوات الأمن العام في البرتغال، مسيحيين وغير مسيحيين. وبشكل خاص وعلى ضوء المسيح القائم من الموت، أذكر الجنديين الشابين من الجيش اللذين فقدا حياتهما يوم الجمعة الماضي بينما كانا يتوقفان بسخاء كالسامري الصالح على جانب الطريق لتقديم المساعدة، أكلهما للرب مع عائلاتهما. تابع الأبو الأقدس يقول: لقد كان التفكير في خير المؤسسة العسكرية والأمنية بأكملها وأفرادها وعائلاتهم هو السبب وراء تأسيس النيابة الأسقفية لستين سنة خلت، والتي أخذت عام 1981 اسم الأبرشية العسكرية، وعين أول أسقف لها لخمس وعشرين سنة خلت. لذا أردتم المجيء إلى روما لإحياء هذه الذكرى بالذات، لتستمر الأبرشية عبر تقديم مساهمتها القيمة في الخير الروحي والتعريف بالقيم المسيحية في كونها فسحة للتعاون البناء مع سلطات الدولة والحكومة والجيش. أضاف الحبر الأعظم يقول: بالنسبة لمن يؤمن بالمسيح، يمثل الحج إلى هذه المدينة فرصة فريدة لتجديد الذات والاعتراف بمركزية الله في الحياة وتعزيز الإيمان من خلال الصلاة عند ضريح القديس بطرس الرسول. في كل يوم توكل إلى كل واحد منكم المهمة النبيلة للدفاع عن سيادة الوطن وسيادة القانون وحماية أمن مواطنيكم وصونهم من أشكال الظلم. ولذا أود أن أكرر لكم هذه الوصية من القديس بولس: تقووا في الرب وانهضوا وشدوا أوساطكم بالحق والبسوا درع البر وشدوا أقدامكم بالنشاط لإعلان بشارة السلام. تابع الأبو الأقدس يقول: كونوا أقوياء في الرب مثل قائد المئة الذي اقترب من يسوع في كفرناحوم. لقد كان يعرف جيدا القيم التي توجه حياتكم: الطاعة والانضباط والتضحية والوفاء والزمالة والتفاني والمسؤولية والشجاعة. وفي الوقت عينه شعر ذلك العسكري بالحاجة إلى الله، وعلم أن الكائن البشري لا يكفي نفسه بنفسه، بل يتوق إلى شيء أكبر، إلى شيء يتسامى عنه. ولما كان له خادم يعاني أشد المعاناة، اقترب من يسوع الذي أكد له أنه سيذهب ليشفيه، فأجابه قائلا: يا رب، لست أهلا لأن تدخل تحت سقفي، ولكن يكفي أن تقول كلمة فيبرأ خادمي، فأنا مرؤوس ولي جند بإمرتي، أقول لهذا اذهب فيذهب، وللآخر تعال فيأتي، ولخادمي افعل هذا فيفعله. في هذا الموقف يمكن ملاحظة كيف كان القائد المئة يعتبر الرتبة والتسلسل الهرمي أمرا مهما، وكيف قاده هذا البعد في حياته اليومية إلى تفسير علاقته بيسوع الناصري الذي أعلن أنه ربه وإلهه. وإذ تعجب يسوع من هذه الكلمات قال: الحق أقول لكم، لم أجد مثل هذا الإيمان في أحد من إسرائيل. فإذا كان هذا العسكري من جهة واعيا لسلطته، فقد أظهر من جهة أخرى أمام ابن الله قوة الإيمان وشجاعة التواضع. وفي الحقيقة فإن الكائن البشري مهما بلغت مسؤوليته ومهما مارس من سلطة ومهما كان بلا لوم، يبقى دائما جائعا إلى اللانهائي وعطشانا إلى الأبدية. والآن اللانهائي والأبدية هما في متناولنا في يسوع المسيح، هما هبة من الرب. أضاف الحبر الأعظم يقول: صاحب السيادة الجزيل الاحترام، أيها المرشدون الروحيون الأعزاء، إليكم توكل الكنيسة النمو الروحي لأفراد القوات المسلحة وقوات حفظ النظام في أمتكم. استقبلوا الجميع وأصغوا إليهم وأنيروهم بحكمة كلمة الله، وكونوا إلى جانبهم عاملين باسم المسيح في الاحتفال بالأسرار، ورافقوا كل واحد منهم بدون أن تنسوا عائلاتهم. ومن خدمتكم المحددة هذه ستجنى ثمار النمو الشخصي في ممارسة الحياة المسيحية وتعزيز روح الفريق للقوات العسكرية والأمنية التي تخدمونها. شكرا لكم على القرب الذي تقدمونه كرعاة صالحين للذين يؤدون خدمة بمثل هذه الأهمية والخصوصية والمتطلبات لخير البرتغال وخارجها. إن شهادتكم لمقدار المحبة للكنيسة وللوطن هي بلسم يعزي ويمنح الرجاء. وختم البابا لاوون الرابع عشر كلمته بالقول: وأخيرا أود أن أعرب لكم جميعا أنتم الذين أتيتم إلى هنا عن التقدير والاعتراف بالعمل الذي تقومون به في الأبرشية، لترافقكم سيدة فاطمة في مختلف مهامكم سواء في البرتغال أو في الخارج. ليكن فرح الرب قوتكم، وليبارككم الله.
3: في منشور على منصة إكس صادر عن أمانة سر الدولة، تم الإعلان عن جدول مواعيد زيارة أمين سر دولة حاضرة الفاتيكان للعلاقات مع الدول والمنظمات الدولية المطران بول ريتشارد جالاجر إلى الاتحاد الروسي، والذي يصل اليوم إلى موسكو في مهمة تحت شعار الحوار والسلام. أيام مكثفة تنتظر المطران بول ريتشارد جالاجر أمين سر دولة حاضرة الفاتيكان للعلاقات مع الدول والمنظمات الدولية، يتخللها اجتماعات مع السلطات الروسية وممثلي بطريركية موسكو والرعية الكاثوليكية، وفقا لما أعلنه حساب تيرسا لوجا التابع لأمانة سر الدولة حاضرة الفاتيكان على منصة الإكس. ويصل سيادة المطران اليوم إلى موسكو على أن يعود إلى روما في 28 من آب أغسطس. غدا الثلاثاء في 25 من آب أغسطس سيلتقي رئيس الأساقفة بول ريتشارد جالاجر بسيرخي لافروف وزير خارجية الاتحاد الروسي، ويلي ذلك محادثات مع المتروبوليت أنتوني رئيس دائرة العلاقات الخارجية الكنسية في بطريركية موسكو. وفي اليوم التالي الأربعاء في 26 من آب أغسطس سيلتقي المطران جالاجر بيوري أوشاكوف مستشار رئيس الاتحاد الروسي للشؤون الخارجية، وتؤكد هذه الأجندة رغبة الكرسي الرسولي في مواصلة السير على طريق الحوار حتى في واحدة من أصعب المراحل التي تضر بالروابط الدولية على المستوى العالمي. كما تشكل رحلة المطران جالاجر فرصة للقاء الرعية الكاثوليكية يوم الخميس في 27 من آب أغسطس، حيث من المقرر أن يلتقي أولا بالكهنة والرهبان والراهبات، ثم يترأس احتفال القداس الإلهي في كاتدرائية الحبل بلا دنس للعذراء مريم الكلية القداسة في موسكو. يعقب ذلك لقاءه بالأساقفة، وتعد الكنيسة الكاثوليكية في روسيا عملية عددية وموزعة جغرافيا على مساحات شاسعة جدا، وتتكون بنيتها الإقليمية من أبرشية والدة الله في موسكو وأبرشيات القديس كليمنت في سارتوف والتجلي في نوفسبيرسك والقديس يوسف في إركتسوك. ويذكر أنها ليست المرة الأولى التي يزور فيها المطران جالاجر العاصمة الروسية، حيث تعود آخر زيارة له إلى تشرين الثاني نوفمبر عام 2021، والتي التقى خلالها برئيس الوزراء ميخائيل ميشتوسين، وزير الخارجية سيرغي لافروف والمتروبوليت إيلاريون، الذي كان يشغل حينها منصب رئيس دائرة العلاقات الخارجية الكنسية لبطريركية موسكو.
1: عقد مجلس أساقفة بيرو من 17 حتى 21 من آب أغسطس جمعيته العامة 30%، وفي ختامها أطلق المجلس مبادرة استعدادا لزيارة الرسولية التي سيقوم بها قداسة البابا لون 14 إلى بيرو من 11 حتى 17 من تشرين الثاني نوفمبر القادم. وقد أطلق على هذه المبادرة اسم أصدقاء لون، وهدفها تأسيس شبكة من المتطوعين الشباب والعلمانيين من جميع أنحاء البلاد لخدمة ومرافقة الحجاج خلال الزيارة الرسولية للأب الأقدس. وخلال تقديم هذه المبادرة في لقاء عقد في ختام الجمعية العامة لمجلس الأساقفة، وذلك بمشاركة ممثلي الكنيسة والهيئات والمنظمات الطوعية، أعرب الأساقفة عن الفرح بالزيارة القريبة للبابا لون 14، مشيرين إلى الرباط الخاص الذي يجمع الأب الأقدس بهذا البلد، حيث قام هناك بخدمته الأسقفية لسنوات، وتحديدا في أبرشية تشيكلايو والتي ستشملها الزيارة الرسولية. وخلال التعريف بمبادرة أصدقاء لاون، تمت الإشارة إلى أن الدعوة إلى المشاركة في خدمة ومرافقة الحجاج خلال الزيارة الرسولية للبابا هي موجهة إلى من تتراوح أعمارهم بين 18 و45 عاما، ويرغبون في وضع قدراتهم ومواهبهم في خدمة هذا الحدث الهام. وسيمكن للمتطوعين أن يقدموا خدماتهم في مجالات الاستقبال والضيافة، الاتصالات، الخدمات اللوجستية، النظام والسلامة، المساعدات الأولية والترجمة. وتحمل هذه المبادرة شعار الخدمة، الحماية والمرافقة، وتسعى إلى أن يكون المتطوعون وجها قريبا لمن سيأتون للمشاركة في نشاطات البابا خلال الزيارة الرسولية. هذا وسيتلقى من سينضم إلى هذه المبادرة تكوينا روحيا ورعويا وإنسانيا وعمليا حسب ما ذكر مجلس أساقفة بيرو، وسيكون على المتطوعين في مبادرة أصدقاء لاون الالتزام بقواعد للتصرف واحترام إجراءات الوقاية وخلق فسحات آمنة. وأكد الأساقفة أن المتطوعين في هذه المبادرة لن يكون عليهم مجرد القيام بوظيفة تنظيمية، حيث سيكون من ضمن مهامهم أيضا توجيه الأشخاص والإصغاء إليهم ومرافقتهم، وذلك في قرب وفي روح أخوة. هذا وتجر الإشارة إلى أنه وإلى جانب تقديم مبادرة أصدقاء لون في ختام أعمال الجمعية العامة 30 بعد 100 لمجلس أساقفة بيرو، تم التعريف أيضا بالموقع الرسمي لزيارة الرسولية لقداسة البابا، والذي سيتضمن التسجيل في هذه المبادرة. وتم إيضاح أن المتطوعين سيتلقون لاحقا معلومات حول ما سيكون عليهم القيام به. وقد تم من جهة أخرى خلال تقديم هذه المبادرة التأكيد على مواصلة الاستعداد خلال الأشهر القادمة لزيارة الرسولية لقداسة البابا، وذلك أيضا من خلال مبادرات جديدة، وسيتم تقديم المزيد من المعلومات حول برنامج الزيارة. هذا وقد تم التشديد على أن الكنيسة في بيرو ترى في زيارة البابا لون 14 فرصة هامة لتعزيز قيم مثل الوحدة والسلام والرجاء والتضامن.
4: في لقاء مع فاتيكان نيوز على هامش لقاء الصداقة بين الشعوب المنعقد في ريميني بإيطاليا، تحدث الكاردينال ماتيو زوبي رئيس أساقفة بولونيا ورئيس مجلس أساقفة إيطاليا، تحدث عن دعوة البابا لاون 14 إلى نزع السلاح من الكلمات والعقول والدول، وعن دور الكاثوليك في تعزيز السلام في العالم، وتوقف عند الحرب في أوكرانيا وزيارة أمين السر دولة حاضرة الفاتيكان للعلاقات مع الدول إلى موسكو. أكد الكاردينال زوبي أن الخطاب الذي وجهه البابا إلى المشاركين في مؤتمر ريميني يوم السبت ينبغي أن يصبح خطابا للجميع، مشددا على أهمية إعادة نسج الحوار واللقاء والتعرف إلى الآخر، وإعادة وضع واقعية الرحمة في قلب العلاقات بين البشر. وأضاف أن غياب الرحمة يجعل الإنسان أكثر قسوة ويدفع الناس إلى مواجهة بعضهم البعض ويجعلهم عاجزين عن معرفة الآخر وفهمه، مشيرا إلى أن اختيار الحوار واللقاء هو الطريق الذي يمكن من خلاله بناء السلام. وأكد أن مؤتمر ريميني نفسه يقوم على فكرة اللقاء بين الشعوب. بعدها حذر الكاردينال زوبي من ثقافة القوة التي رأى أنها تقود إلى مزيد من اللا إنسانية وتدفع نحو دوامة العنف التي يمكن أن تسقط الجميع في هاوية الحرب، وشدد على أن اللقاء يعني القدرة على معرفة الآخر واكتشاف ما يجمع بين الناس واستخدام الذكاء من أجل فهم الآخر وتحويل العدو إلى صديق. وأضاف أنه بدلا من النظر إلى الآخر باعتباره عدوا، ينبغي أن نكتشف أنه شخص يمكن معرفته ويمكن السير معه في الطريق نفسه. فيما يتعلق بدعوة البابا لاون 14 قبل عام، الكنيسة الإيطالية إلى التزام ملموس من أجل السلام والاستقبال، أوضح رئيس مجلس أساقفة إيطاليا أن جهود الكنيسة الإيطالية تتركز على نقل الإيمان، ورأى نيافته أن البعض بحسب تعبيره يعتقد بسوء نية أن نقل الإيمان والعمل من أجل السلام هما أمران متناقضان، مؤكدا أن العكس هو صحيح، لأن نقل الإيمان يقود إلى أن يصبح الإنسان صانعا للسلام. وأضافت زوبي أن العودة إلى الحديث عن السلام واللقاء يمكن أن تساعد أيضا على إعادة اكتشاف الإيمان. هذا ثم أوضح رئيس مجلس أساقفة إيطاليا أن نقل الإيمان يعني كذلك بناء الجماعات، لأن الإيمان على حد تعبيره ليس منفصلا عن الحياة وليس مجرد مجموعة من الإجراءات أو القواعد، بل هو حياة. وأشار مستعينا بلغة التعاون وبفكر الأب لويجي جوساني إلى أن الإيمان هو حدث وواقع ورفقة، وأي شيء يعيشه الإنسان ثم يكتشف باستمرار في هذه الحياة أصلا هو الذي أعطاها بدايتها. وأكد الكاردينال زوبي أيضا أن نقل الإيمان والالتزام من أجل السلام يرتبطان بأمور كثيرة، تبدأ بنزع السلاح من الكلمات وتمر بمعرفة الآخر والحوار ومواجهة كل شكل من أشكال الإقصاء، وتنتهي بالتعامل مع الآخر دائما باعتباره شخصا. وتوقف نيافته بعدها عند العبارة التي استخدمها البابا في خطابه، فقال إن الحبر الأعظم عبر عن الأمر بفعالية كبيرة عندما قال لا توجد حدود بل هناك أشخاص. وأضاف زوبي أن هذا هو جوهر بناء السلام، على أن يكون الإنسان صانعا لهذا السلام. فيما يتعلق بزيارة لرئيس الأساقفة بول ريتشارد جالاجر أمين سر دولة حاضرة الفاتيكان للعلاقات مع الدول إلى موسكو، والتي بدأت هذا الاثنين وتكون الأولى له منذ عام 2021، أي قبل اندلاع الحرب في أوكرانيا، شدد زوبي على أنه لا يمكن إنهاء الحرب من دون الحوار. وقال إن زيارة المسؤول الفاتيكاني مهمة جدا لهذا السبب، كما هو مهم أيضا العمل الإنساني الذي يبرهن على إمكانية مواجهة العواقب المأساوية للحرب معا، ومساعدة روسيا وأوكرانيا على التعامل مع هذه العواقب. وأوضح نيافته أن الحل النهائي يبقى في إنهاء الحرب، لكن في الوقت نفسه إذا قلت معاناة الناس، وإذا عاد بعض الجنود إلى بيوتهم، وإذا أمكن إعادة جثمان أحد الجنود إلى والدته أو زوجته أو ابنه، بحيث يستطيع أفراد عائلته أن يبكوه في مقبرة، فإن ذلك يمثل بالفعل انتصارا أولا على الحرب وهزيمة أولى لهذه الحرب. وأكد أن المجتمع الدولي يتحمل مسؤولية هائلة في هذا المجال، وأشار إلى أن جهود الكرسي الرسولي المستمرة لفتح مساحات للحوار يجب أن تجد من يستجيب لها، مؤكدا أن مهمة المطران جالاجر تسير في هذا الاتجاه، وأعرب عن أمله في أن تساعد هذه المهمة على إشراك أطراف كثيرة، وعلى حث المجتمع الدولي بأسره على العمل من أجل حل قائم على الحوار، معتبرا أن الحوار هو الحل الوحيد الممكن. هذا ثم انتقل الكاردينال زوبي إلى الحديث عن عنوان مؤتمر ريميني لهذا العام، وهو عبارة دانتي أليجيري الشهيرة من آخر أبيات الكوميديا الإلهية: الحب الذي يحرك الشمس والنجوم الأخرى. وتوقف نيافته عند تأثير هذا العنوان عليه شخصيا، لافتا إلى أنه يحمل الكثير من الدلالات، وموضحا أن النجوم إذا لم تتحرك فهذا يعني أنها ساكنة، وأنها في النهاية تكون مطفأة. وأشار إلى أن البابا شدد في خطابه على أهمية الحماسة، وطلب من جميع المشاركين في لقاء ريميني ألا ينغلقوا على أنفسهم، وألا يتحولوا إلى جزيرة مغلقة أو جيب منعزل، بل أن يستخدموا الجماعة باعتبارها منصة للانطلاق. وقال إن المطلوب هو التحرك، مشيرا إلى أن الحبر الأعظم قال بوضوح: اخرجوا. وأضاف أن الحب هو الذي يضع الإنسان في حركة، ففي العادة عندما لا يحب الإنسان يميل إلى الكسل، ويصبح كل شيء معقدا، وكثيرا ما يتم إعلان الأمور المستحيلة. أما الحب، والحب الذي يشعله الرب في قلوب المؤمنين من خلال الإيمان، فيجعل لا شيء مستحيلا أمام من يؤمن. وأكد الكاردينال زوبي أن العالم الذي نعيش فيه اليوم يحتاج إلى أن نذهب للقاء الآخرين، وإلى أن نضيء أيضا الكثير من الأماكن. ورأى أن البابا لون الرابع عشر طلب مسؤولية كبيرة واضحة ومحددة، لأنه يشعر بمسؤولية الكنيسة والمسيحيين اليوم، وهي أن يكونوا نورا في عالم مليء بالظلام. وقال نيافته في الختام إن الحديث عن السلام والحب ليس مجرد دعوة عامة أو فكرة نظرية، بل يتعلق بمواجهة القوى المدمرة الرهيبة بالقوة الوحيدة القادرة على الدفاع عن الحياة وبناء التعايش، ألا وهي الحب.
2: يمكن للذكاء الاصطناعي أن يغير مجرى التنمية البشرية، إلا أن منافعه تبقى عرضة للتركز في أيدي عدد قليل من الدول والشركات. هذا هو التنبيه الذي أطلقه مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية الأونكتاد، الذي يقدر قيمة السوق العالمية للذكاء الاصطناعي $4,800 مليار بحلول عام 2033، أي ما يعادل حجم اقتصاد ألمانيا تقريباً و25 ضعفا قيمته قبل 10 سنوات. مع ذلك لا يزال الوصول إليه غير متكافئ للغاية، إذ تمتلك أقل من ثلث الدول النامية استراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي، وتنخفض هذه النسبة بين البلدان الأقل نمواً إلى 12%، كما أن نحو 65% من سكان البلدان الأقل نمواً لا يزالون غير متصلين بالإنترنت. ووفقاً للأونكتاد، قد تتأثر ما يصل إلى 40% من الوظائف في العالم بالأتمتة المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، مع وجود مخاطر خاصة على الاقتصاديات النامية التي تعتمد على التكلفة المنخفضة للعمالة، ويضاف إلى ذلك عجز في التمثيل، حيث لا تشارك 118 دولة معظمها من الجنوب العالمي في المنتديات الرئيسية المعنية بحوكمة الذكاء الاصطناعي. وبالنسبة للأونكتاد، تمثل البنى التحتية والبيانات والمهارات العناصر الثلاثة الحاسمة لتحويل الذكاء الاصطناعي إلى أداة للتنمية، ولا سيما في قطاعات الزراعة والرعاية الصحية الأساسية وإدارة الطوارئ والإدارة العامة. ومن بين الأولويات المحددة البنى التحتية المشتركة والنماذج والبيانات مفتوحة المصدر وزيادة شفافية الشركات والتعاون، وخاصة بين دول الجنوب، لتعزيز المهارات وإتاحة الفرص للدول النامية للمشاركة في ثورة الذكاء الاصطناعي.
0: هنا إذاعة الفاتيكان، لاوديتور يسوس كريستوس.

0: لوديتور يسوس كريستوس، المجد ليسوع المسيح. هنا إذاعة الفاتيكان. مستمعين الأحباء، تحية طيبة من القسم العربي في إذاعة الفاتيكان. ننقل إليكم برنامجنا العربي اليومي حول نشاطات البابا والكرسي الرسولي وأخبار الكنيسة حول العالم. يمكنكم الاستماع إلى برامجنا والاطلاع على آخر الأنباء عبر الإنترنت على الموقع vaticannews.va.
1: استقبل البابا لون الرابع عشر ظهر اليوم أعضاء مؤسسة مارسوديتو من توليدو الإسبانية العاملة في مجال مساعدة الأشخاص ذوي الإعاقات الذهنية وعائلاتهم. وأعرب الأب الأقدس في بداية كلمته إليهم عن سعادته لاستقبالهم خلال حجهم لشكر الله على خصوبة السنوات 45 لمؤسستهم، وأضاف أنه يتحد معهم في الاحتفال الخاص هذا ويسأل الرب أن يواصل مباركة ما يقومون به من عمل. وتبع قداسة البابا متحدثا عن عمل أعضاء المؤسسة، واصفا إياه بواجب صعب يتضمن الكثير من العمل المختبئ الذي لا يراه أحد والذي الله وحده سيكافئكم عليه، عمل يمكن من خلاله اكتشاف في وجه كل شخص يسوع المسيح ذاته. ووصل الحبر الأعظم قائلا لضيوفه إنهم من خلال التزامهم هذا يطبقون كلمات يسوع حسب ما يروي لنا الإنجيل: الحق أقول لكم، كلما صنعتم شيئا من ذلك لواحد من إخوة هؤلاء الصغار فلي قد صنعتموه. وأضاف البابا أن القدرة على التعرف في حياة من هم أكثر ضعفا وهشاشة على نظرة المسيح الذي يسائلنا أمر يجعلنا نكبر كمجتمع إنساني ومسيحي. تحدث البابا لون الرابع عشر بعد ذلك عن القيم التي تميز أسلوب أعضاء المؤسسة في القرب من واقع الأشخاص المعانين من إعاقات ذهنية، فأشار إلى التضامن والدفاع عن الكرامة البشرية والدمج الشامل. وأضاف الأب الأقدس قائلا لضيوفه إنهم بفضل هذا قد تمكنوا من الحصول على دعم تمثيل مؤسساتي كبير يرافقنا اليوم في هذا اللقاء، مانحين هكذا شهادة للالتزام إزاء نشاطكم وإزاء الخير العام. أراد قداسة البابا بعد ذلك شكر الله على حدس الأب مارسيلينو كاساس بوينتي الذي وقبل أكثر من 4 عقود فعل ما كان يبدو حلما والذي نراه اليوم واقعا، وهو أنه لا تترك بمفردها أي عائلة لديها أشخاص يعانون من إعاقات ذهنية. وأضاف الأب الأقدس أن مؤسسة مارسوديتو يمكنها اليوم أن تفخر ببلوغها أشخاصا كثر، جاعلة واقعا ما توفرت لدي فرصة التذكير به خلال زيارتي المؤخرة إلى إسبانيا، قال البابا، وذلك في إشارة إلى حديثه عن أن محبة المسيح تدفعنا نحو أخوتنا، وأن المحبة والاهتمام اللذين نستجيب بهما لدوافعه هما البرهان على إيماننا. وفي ختام كلمته إلى أعضاء مؤسسة مارسوديتو من توليدو الإسبانية الذين استقبلهم اليوم 24 أغسطس، أوكل البابا لون الرابع عشر ضيوفه إلى الحماية الأمومية لمريم كلية القداسة كي ترافقهم في رسالتهم، وتضرع قداسته كي تعضدنا مريم العذراء في اللحظات الأكثر صعوبة وتوجه نظرتنا دائما نحو الرب، كي تتمكن مؤسستكم من مواصلة كونها مرجعا حقيقيا كنسيا واجتماعيا. بارككم الرب، ختم قداسة البابا.
2: استقبل قداسة البابا لون الرابع عشر ظهر اليوم 2 في القصر الرسولي بالفاتيكان الأبرشية العسكرية البرتغالية، وللمناسبة وجه الأب الأقدس كلمة رحب بها بضيوفه وقال: لقد أتيتم إلى روما ومعكم جاءت بمعنى ما باقي عناصر وحداتكم، وفي معرض ترحيبي بكم أمد تحياتي إلى جميع أفراد الجيش والقوات الجوية والبحرية والحرس الوطني الجمهوري وقوات الأمن العام في البرتغال، مسيحيين وغير مسيحيين. وبشكل خاص وعلى ضوء المسيح القائم من الموت، أذكر الجنديين الشابين من الجيش اللذين فقدا حياتهما يوم الجمعة الماضي بينما كانا يتوقفان بسخاء كالسامري الصالح على جانب الطريق لتقديم المساعدة، وكلهما للرب مع عائلاتهما. تابع الأب الأقدس يقول: لقد كان التفكير في خير المؤسسة العسكرية والأمنية بأكملها وأفرادها وعائلاتهم هو السبب وراء تأسيس النيابة الأسقفية لستين سنة خلت، والتي أخذت عام 1981 اسم الأبرشية العسكرية، وعين أول أسقف لها لخمس وعشرين سنة خلت. لذا أردتم المجيء إلى روما لإحياء هذه الذكرى بالذات، لتستمر الأبرشية عبر تقديم مساهمتها القيمة في الخير الروحي والتعريف بالقيم المسيحية في كونها فسحة للتعاون البناء مع سلطات الدولة والحكومة والجيش. أضاف الحبر الأعظم يقول: بالنسبة لمن يؤمن بالمسيح، يمثل الحج إلى هذه المدينة فرصة فريدة لتجديد الذات والاعتراف بمركزية الله في الحياة وتعزيز الإيمان من خلال الصلاة عند ضريح القديس بطرس الرسول. في كل يوم توكل إلى كل واحد منكم المهمة النبيلة للدفاع عن سيادة الوطن وسيادة القانون وحماية أمن مواطنيكم وصونهم من أشكال الظلم. ولذا أود أن أكرر لكم هذه الوصية من القديس بولس: تقووا في الرب وانهضوا وشدوا أوساطكم بالحق والبسوا درع البر وشدوا أقدامكم بالنشاط لإعلان بشارة السلام. تابع الأب الأقدس يقول: كونوا أقوياء في الرب مثل قائد المئة الذي اقترب من يسوع في كفرناحوم. لقد كان يعرف جيدا القيم التي توجه حياتكم: الطاعة والانضباط والتضحية والوفاء والزمالة والتفاني والمسؤولية والشجاعة. وفي الوقت عينه شعر ذلك العسكري بالحاجة إلى الله، وعلم أن الكائن البشري لا يكفي نفسه بنفسه، بل يتوق إلى شيء أكبر، إلى شيء يتسامى عنه. ولما كان له خادم يعاني أشد المعاناة، اقترب من يسوع الذي أكد له أنه سيذهب ليشفيه، فأجابه قائلا: يا رب، لست أهلا لأن تدخل تحت سقفي، ولكن يكفي أن تقول كلمة فيبرأ خادمي، فأنا مرؤوس ولي جند بإمرتي، أقول لهذا اذهب فيذهب، وللآخر تعال فيأتي، ولخادمي افعل هذا فيفعله. في هذا الموقف يمكن ملاحظة كيف كان القائد المئة يعتبر الرتبة والتسلسل الهرمي أمرا مهما، وكيف قاده هذا البعد في حياته اليومية إلى تفسير علاقته بيسوع الناصري الذي أعلن أنه ربه وإلهه. وإذ تعجب يسوع من هذه الكلمات قال: الحق أقول لكم، لم أجد مثل هذا الإيمان في أحد من إسرائيل. فإذا كان هذا العسكري من جهة واعيا لسلطته، فقد أظهر من جهة أخرى أمام ابن الله قوة الإيمان وشجاعة التواضع. وفي الحقيقة فإن الكائن البشري مهما بلغت مسؤوليته ومهما مارس من سلطة ومهما كان بلا لوم، يبقى دائما جائعا إلى اللانهائي وعطشانا إلى الأبدية. والآن اللانهائي والأبدية هما في متناولنا في يسوع المسيح، هما هبة من الرب. أضاف الحبر الأعظم يقول صاحب السيادة الجزيل الاحترام: أيها المرشدون الروحيون الأعزاء، إليكم توكل الكنيسة النمو الروحي لأفراد القوات المسلحة وقوات حفظ النظام في أمتكم. استقبلوا الجميع وأصغوا إليهم وأنيروهم بحكمة كلمة الله، وكونوا إلى جانبهم عاملين باسم المسيح في الاحتفال بالأسرار، ورافقوا كل واحد منهم بدون أن تنسوا عائلاتهم. ومن خدمتكم المحددة هذه ستجنى ثمار النمو الشخصي في ممارسة الحياة المسيحية وتعزيز روح الفريق للقوات العسكرية والأمنية التي تخدمونها. شكرا لكم على القرب الذي تقدمونه كرعاة صالحين للذين يؤدون خدمة بمثل هذه الأهمية والخصوصية والمتطلبات لخير البرتغال وخارجها. إن شهادتكم لمقدار المحبة للكنيسة وللوطن هي بلسم يعزي ويمنح الرجاء. وختم البابا لاوون الرابع عشر كلمته بالقول: وأخيرا أود أن أعرب لكم جميعا أنتم الذين أتيتم إلى هنا عن التقدير والاعتراف بالعمل الذي تقومون به في الأبرشية، لترافقكم سيدة فاطمة في مختلف مهامكم سواء في البرتغال أو في الخارج. ليكن فرح الرب قوتكم، وليبارككم الله.
3: في منشور على منصة إكس صادر عن أمانة سر الدولة، تم الإعلان عن جدول مواعيد زيارة أمين سر دولة حاضرة الفاتيكان للعلاقات مع الدول والمنظمات الدولية المطران بول ريتشارد جالاجر إلى الاتحاد الروسي، والذي يصل اليوم إلى موسكو في مهمة تحت شعار الحوار والسلام. أيام مكثفة تنتظر المطران بول ريتشارد جالاجر أمين سر دولة حاضرة الفاتيكان للعلاقات مع الدول والمنظمات الدولية، يتخللها اجتماعات مع السلطات الروسية وممثلي بطريركية موسكو والرعية الكاثوليكية، وفقا لما أعلنه حساب تيرسا لوجا التابع لأمانة سر الدولة حاضرة الفاتيكان على منصة الإكس. ويصل سيادة المطران اليوم إلى موسكو على أن يعود إلى روما في 28 من آب أغسطس. غدا الثلاثاء في 25 من آب أغسطس سيلتقي رئيس الأساقفة بول ريتشارد جالاجر بسيرخي لافروف وزير خارجية الاتحاد الروسي، ويلي ذلك محادثات مع المتروبوليت أنتوني رئيس دائرة العلاقات الخارجية الكنسية في بطريركية موسكو. وفي اليوم التالي الأربعاء في 26 من آب أغسطس سيلتقي المطران جالاجر بيوري أوشاكوف مستشار رئيس الاتحاد الروسي للشؤون الخارجية، وتؤكد هذه الأجندة رغبة الكرسي الرسولي في مواصلة السير على طريق الحوار حتى في واحدة من أصعب المراحل التي تضر بالروابط الدولية على المستوى العالمي. كما تشكل رحلة المطران جالاجر فرصة للقاء الرعية الكاثوليكية يوم الخميس في 27 من آب أغسطس، حيث من المقرر أن يلتقي أولا بالكهنة والرهبان والراهبات، ثم يترأس احتفال القداس الإلهي في كاتدرائية الحبل بلادناس للعذراء مريم الكلية القداسة في موسكو. يعقب ذلك لقاءه بالأساقفة، وتعد الكنيسة الكاثوليكية في روسيا عملية عددية وموزعة جغرافيا على مساحات شاسعة جدا، وتتكون بنيتها الإقليمية من أبرشية والدة الله في موسكو وأبرشيات القديس كليمنت في سارتوف والتجلي في نوفزبيرسك والقديس يوسف في إركتسوك. ويذكر أنها ليست المرة الأولى التي يزور فيها المطران جالاجر العاصمة الروسية، حيث تعود آخر زيارة له إلى تشرين الثاني نوفمبر عام 2021، والتي التقى خلالها برئيس الوزراء ميخائيل ميشتوسين، وزير الخارجية سيرغي لافروف والمتروبوليت إيلاريون الذي كان يشغل حينها منصب رئيس دائرة العلاقات الخارجية الكنسية لبطريركية موسكو.
1: عقد مجلس أساقفة بيرو من 17 حتى 21 من آب أغسطس جمعيته العامة 30%، وفي ختامها أطلق المجلس مبادرة استعدادا لزيارة الرسولية التي سيقوم بها قداسة البابا لون 14 إلى بيرو من 11 حتى 17 من تشرين الثاني نوفمبر القادم. وقد أطلق على هذه المبادرة اسم أصدقاء لون، وهدفها تأسيس شبكة من المتطوعين الشباب والعلمانيين من جميع أنحاء البلاد لخدمة ومرافقة الحجاج خلال الزيارة الرسولية للأب الأقدس. وخلال تقديم هذه المبادرة في لقاء عقد في ختام الجمعية العامة لمجلس الأساقفة، وذلك بمشاركة ممثلي الكنيسة والهيئات والمنظمات الطوعية، أعرب الأساقفة عن الفرح بالزيارة القريبة للبابا لون 14، مشيرين إلى الرباط الخاص الذي يجمع الأب الأقدس بهذا البلد، حيث قام هناك بخدمته الأسقفية لسنوات، وتحديدا في أبرشية تشيكلايو والتي ستشملها الزيارة الرسولية. وخلال التعريف بمبادرة أصدقاء لاون، تمت الإشارة إلى أن الدعوة إلى المشاركة في خدمة ومرافقة الحجاج خلال الزيارة الرسولية للبابا هي موجهة إلى من تتراوح أعمارهم بين 18 و 45 عاما، ويرغبون في وضع قدراتهم ومواهبهم في خدمة هذا الحدث الهام. وسيمكن للمتطوعين أن يقدموا خدماتهم في مجالات الاستقبال والضيافة، الاتصالات، الخدمات اللوجستية، النظام والسلامة، المساعدات الأولية والترجمة. وتحمل هذه المبادرة شعار الخدمة، الحماية والمرافقة، وتسعى إلى أن يكون المتطوعون وجها قريبا لمن سيأتون للمشاركة في نشاطات البابا خلال الزيارة الرسولية. هذا وسيتلقى من سينضم إلى هذه المبادرة تكوينا روحيا ورعويا وإنسانيا وعمليا حسب ما ذكر مجلس أساقفة بيرو، وسيكون على المتطوعين في مبادرة أصدقاء لاون الالتزام بقواعد التصرف واحترام إجراءات الوقاية وخلق فسحات آمنة. وأكد الأساقفة أن المتطوعين في هذه المبادرة لن يكون عليهم مجرد القيام بوظيفة تنظيمية، حيث سيكون من ضمن مهامهم أيضا توجيه الأشخاص والإصغاء إليهم ومرافقتهم، وذلك في قرب وفي روح أخوة. هذا وتجر الإشارة إلى أنه وإلى جانب تقديم مبادرة أصدقاء لون في ختام أعمال الجمعية العامة 30 بعد 100 لمجلس أساقفة بيرو، تم التعريف أيضا بالموقع الرسمي للزيارة الرسولية لقداسة البابا، والذي سيتضمن التسجيل في هذه المبادرة. وتم إيضاح أن المتطوعين سيتلقون لاحقا معلومات حول ما سيكون عليهم القيام به. وقد تم من جهة أخرى خلال تقديم هذه المبادرة التأكيد على مواصلة الاستعداد خلال الأشهر القادمة للزيارة الرسولية لقداسة البابا، وذلك أيضا من خلال مبادرات جديدة، وسيتم تقديم المزيد من المعلومات حول برنامج الزيارة. هذا وقد تم التشديد على أن الكنيسة في بيرو ترى في زيارة البابا لون 14 فرصة هامة لتعزيز قيم مثل الوحدة والسلام والرجاء والتضامن.
2: يمكن للذكاء الاصطناعي أن يغير مجرى التنمية البشرية، إلا أن منافعه تبقى عرضة للتركز في أيدي عدد قليل من الدول والشركات. هذا هو التنبيه الذي أطلقه مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية الأونكتاد، الذي يقدر قيمة السوق العالمية للذكاء الاصطناعي 4,800 مليار دولار بحلول عام 2033، أي ما يعادل حجم اقتصاد ألمانيا تقريبا و25 ضعف قيمته قبل 10 سنوات. مع ذلك لا يزال الوصول إليه غير متكافئ للغاية، إذ تمتلك أقل من ثلث الدول النامية استراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي، وتنخفض هذه النسبة بين البلدان الأقل نموا إلى 12%، كما أن نحو 65% من سكان البلدان الأقل نمواً لا يزالون غير متصلين بالإنترنت. ووفقاً للأونكتاد، قد تتأثر ما يصل إلى 40% من الوظائف في العالم بالأتمتة المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، مع وجود مخاطر خاصة على الاقتصاديات النامية التي تعتمد على التكلفة المنخفضة للعمالة. ويضاف إلى ذلك عجز في التمثيل، حيث لا تشارك 118 دولة معظمها من الجنوب العالمي في المنتديات الرئيسية المعنية بحوكمة الذكاء الاصطناعي. وبالنسبة للأونكتاد، تمثل البنى التحتية والبيانات والمهارات العناصر الثلاثة الحاسمة لتحويل الذكاء الاصطناعي إلى أداة للتنمية، ولا سيما في قطاعات الزراعة والرعاية الصحية الأساسية وإدارة الطوارئ والإدارة العامة. ومن بين الأولويات المحددة البنى التحتية المشتركة والنماذج والبيانات مفتوحة المصدر وزيادة شفافية الشركات والتعاون، وخاصة بين دول الجنوب، لتعزيز المهارات وإتاحة الفرص للدول النامية للمشاركة في ثورة الذكاء الاصطناعي.
0: بهذا نأتي إلى ختام نشرتنا الإخبارية، قدمناها لكم من إذاعة الفاتيكان. المجد ليسوع المسيح. لاوديتور يسوع كريستوس.